تقيد رمشي لك تقول لك تقيد تقول لك تفقع لك تقيد تفقع وعمام ويتغلطك بودا كتهو مارا ما إيه